وايرات تنطى ليه وتوبر كورونا باكو مطار طياتكي طياتي وانا لا يرو ما كتير يرو ما في تي كما في تي كلا كما في تي يوا فتا وين كتا فاري فاري ما تاي ويتران يورا اتوا كنا كيلما هاري غامتي كوكويتي نا بابا ماش كوري نواتي تكا هي تنكو تفن واي تاي كوتو كتير ما كتير رنا وينوا Nuku ia ngā wai o te katoa te pō, e ke ai koutou te tāheke roa ki ahine mi te pō. Te kaitauri mā tōku whare Papa Marsh, haere, haere, haere o te atu. E ngā pākārani huri noi te rohe, kua huiwi anō tātou kia tuitui a e ngā here o ngā mahi a rehi a tāne rore. E ngā kaihaka, o ia kapa, o ia kura huri noi te taitukarau, nei rā te whakamānu atu kia koutou. O mātou e nei ngā rua te punga, ki koe ke mai nei ki te tautoko ki te kaupapa, hei ora ngā mo te ana mato te kapa. A hoi nō, ko te kai o te rangatira, he kōrero, he kōrero, he kōrero, ko te kai o te rangatahi, he waiata, he haka. Huri noi tō tātou nei whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.